أنا غماني نسين النهر أقول هل ورانك الوق أزن الجامي غني أغدق الأوق هاتي نريني بجل سجدو.